0: وانتوا وريه اليوم اف ام جود نايت ستراد جالي يو باي ميرم نو ميراني مساني وان بلو الفيلم لا تي سينش لو كانتري بي مي بي ان جي وانتم ديش نيو بلسينج سينج بلوغ ام مي جو ان تايتل بلسينج سينج مي جو باي ميراني مساني نيو بلو وان بلوغ ام يو هاريم يو لايك ام فوت ام ريكويست ام
1: Hey, it's Mariani. You've reached my voicemail. Leave a message at the tone and I'll call you right back.
2: Hey, I miss you. Call me when you can.

0: ورايه على ام اف ام جود نايت جان ليو اند ناو بلانتي بليمينا وي مي ستوب اون لاين ات لوس ذا تايم مش اسامبل بار لو سليب مي انستال موبايل فون جو اب انتل فون ام باتري فلات ناو داتا فينيش ناو ام باتيني مي سليب ميرا اون لو فيسبوك انا ميلكو ام بلا بوست لو فيسبوك اول سيريم نمبر ات ناو توسم تريبل اول مان تريبل لاين لو تشاينا تريبل مان لو تشاينا اول درينكي جون اولي سباك نو ترو ناو اولي Let's lo drive him car na goa. O kerap na just push him tasol car na ol go laus. Push him car long way at ol spark man. Al pusi pusi car tasol go go go go go come up laus. Ol ask him why you pla pusi car na tok. Mi pla less lo. This la police boli mi pla lo drink and drive so. Mi pla drink na pusi car.
1: Putim yao lo Yume FM na RM neck blow on the state of origin legend. Na guess him tasol em neck blow usai player.
2: Mine was game one. 2000.
3: Dikamas, Lauri Daily.
4: Nga tenti luke.
1: Oga ta correct answer. By concert lo draw, lo winning prize. Ikami at lo Yumi FM. Yumi FM State of Origin Mastermind. In now on.
5: Oi, you looking finish new plus something lo trade wins, ah?
6: No got yet, what if something, eh?
5: I'm like a 777 beer. You can kiss him laga, ice, or fruit beer series. Nice per taste, low straight per price. Buy one placatin, but you can see free t-shirt or cap. Buy two placatin, but you can see mini boom boxe. Na two, look aninit lo tab lo lucky 777 beer. Now you're not winning free can.
7: Hurry up now, promo e on yet. Drink him, one time look out.
8: You may go back past time. Long time with Diddy's Volume 1122.